0: كيف
1: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك. انا نقول لك يا
2: ولدي لا جروندي دبنا لهم دروك.